السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Ezzeydi, Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuril Maliki ile bir araya gelerek hükümetin tamamlanması gerektiğini vurguladı. Başbakanlık Ofisi, vatan girişimi kapsamında ilk aşamada 15 vilayette 216 binden fazla konut arsası hazırlandı. Altyapı çalışmaları yatırımcılar, bağışçılar ve katkı sağlayanlar tarafından ücretsiz yürütülecek dedi. Milletvekili Muhammed El Beldavi, kamu kaynaklarının kullanımını belirleyecek en önemli yasalardan biri olan mal varlıklarının geri alınması yasasının çıkarılması gerektiğini belirtti. Maliye Bakanı Falih Sarı, Bütçe Dairesi çalışma ekibine bütçe taslağının gerçekçi ve titiz esaslara göre hazırlanması talimatı verdi. Irak Merkez Bankası dolar kurunun yükseltileceğine ilişkin dolaşıma giren haberleri yalanladı. Göç ve Göçmenler Bakanlığı Suriye'deki Hol kampının tamamen kapatılmasının yaklaştığını, 21 bin kişinin geri dönüşünün sağlandığını ve herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını açıkladı. Petrol Bakanı Basim El İbadi, benzin açığının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve Irak'a yakında yeni benzin sevkiyatlarının ulaşacağını açıkladı. Petrol Bakanlığı günlük 1 milyar 400 milyon standart fit küp kapasiteli gaz yatırımı için 4 projede çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Petrol Bakanlığı FCC ünitesinin devreye alınmasının ardından benzin ihraç edildiği yönündeki haberleri yalanlayarak şu anda Fall Oil ve Nafta, daha önce ise jet yakıtı ve kükürt ihraç edildiğini açıkladı. Irak Petrol Pazarlama Şirketi SOMO, Basra'daki petrol sahalarından ham petrolün tankerlerle Suriye'nin Banyas Limanı depolarına taşınmasına imkan sağlayacak bir anlaşmaya varmak amacıyla Suriye Petrol Şirketi ile görüşmeler yürütüyor. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 25. Mekanize Piyade Tümeni'nin görevlerini yerine getirmek üzere tamamen hazır ve teyakkuz halinde olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Irak Daimi Temsilcisi Titon Mitra, Irak hükümetiyle iklim, çevre, iklim değişikliği, yolsuzlukla mücadele ve ekonominin çeşitlendirilmesi gibi dosyalarda çalıştıklarını belirtti. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Diyale'de çeşitli suçlarla bağlantılı 5 şüpheliyi yakaladı. İçişleri Bakanlığı, yapay zekanın müstehcen video içerikleri üretmek amacıyla kullanılmasına karşı ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Federal Dürüstlük Kurulu, Müsenna'daki bir hastane projesinin uygulanmasında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheliyi yakaladı. Tasnim Haber Ajansı, Amerika güçlerinin Hark Adası'na 6 deniz milli mesafede İran'a ait bir petrol tankerini füzelerle hedef aldığını bildirdi. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otelde çıkan yangında ondan fazla kişi yaralanırken yetkililer olayda can kaybı olmadığını açıkladı. Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerika heyetini karşılamaya yönelik hazırlıklar kapsamında Kiev'e 3 gün boyunca herhangi bir saldırı düzenlenmemesi yönünde emir verdiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يؤكدان على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء يعلن تهيئة أكثر من 216 ألف قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى تم تحديدها في 15 محافظة، وسيتم المباشرة بأعمال تنفيذ البنى التحتية لها من خلال المستثمرين المتبرعين والمساهمين مجانا. عضو مجلس النواب النائب محمد البلداوي يؤكد أن إقرار قانون استرداد الأموال يعد من أهم القوانين التي ستحدد آلية التصرف بالمال العام. وزير المالية فالح الساري يوجه فريق العمل في دائرة الموازنة بإعداد مشروع الموازنة وفق أسس دقيقة وواقعية. البنك المركزي العراقي ينفي الأخبار المتداولة بشأن رفع سعر صرف الدولار. وزارة الهجرة والمهاجرين تعلن عن قرب إغلاق مخيم الهول في سوريا بالكامل وتؤكد تأهيل 21,000 عائد ومن دون خروقات أمنية. وزير النفط باسم العبادي يؤكد على العمل لمعالجة النقص الحاصل في مادة البنزين ويشير إلى أن شحنة من البنزين ستصل قريبا للعراق. وزارة النفط تؤكد أن العمل جار في 4 مشاريع لاستثمار الغاز بطاقة 1,400,000,000 قدم مكعب قياسي. وزارة النفط تنفي تصدير البنزين بعد تشغيل وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC، وتبين أنها تصدر حاليا منتوجي زيت الوقود والنفثالين، وسبق أن صدرت شحنة من منتوج وقود الطائرات إضافة إلى الكبريت. شركة تسويق النفط العراقية سومو تجري مباحثات مع الشركة السورية للبترول للتوصل إلى اتفاقية تتيح نقل كميات من النفط الخام بالصهاريج من الحقول النفطية في البصرة إلى خزانات ميناء بانياس. الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء قوات خاصة يحيى رسول يؤكد أن فرقة المشاة الآلية 25 جاهزة وعلى أتم الاستعداد لتأدية الواجبات. الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تيتون مترا يؤكد العمل مع الحكومة العراقية على عدد من الملفات من بينها المناخ والبيئة والتغير المناخي ومكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد فضلا عن إنهاء ملف النازحين. جهاز الأمن الوطني يطيح ب5 متهمين بقضايا مختلفة في ديالى. وزارة الداخلية تعلن أن عقوبات مشددة لكل من يستغل الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع فيديو خادشة للحياة. هيئة النزاهة الاتحادية تضبط 5 متهمين بارتكاب مخالفات بتنفيذ مشروع مستشفى في المثنى. وكالة التسنيم تعلن أن قوات أمريكية استهدفت بصواريخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارك. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. إصابة أكثر من 10 أشخاص في حريق اندلع داخل فندق بمنطقة باكركوي في إسطنبول، والسلطات تؤكد عدم وجود وفيات أو مواطنين روس بين المصابين. الكرملين يعلن أن فلاديمير بوتين أصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف ل3 أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
4: Türkmen FM sözünle.
5: Türkmen FM 90.1 7'den 70'e halkın sesi. Türkmen FM.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس الوزراء علي فلاح الزيدي يوجه بوقف هدم التجاوزات لحين توزيع 1,000,000 قطعة أرض سكنية. ائتلاف إدارة الدولة يحذر من تداعيات العقوبات الأمريكية ويؤكد دعمه للإصلاح ومكافحة الفساد. وزير التخطيط وكالة يؤكد أهمية إعطاء الأولوية للمشاريع الكهربائية. وزير النفط باسم محمد خضير يعلن رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً. المرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية يعلن تعليق أعمال مؤتمره الثاني على خلفية حادثة اقتحام قاعة الاجتماع التحضيري للمؤتمر. رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري يوجه بتعزيز الإجراءات الوقائية والاستباقية للحد من الجرائم الإلكترونية. مديرية الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق معمل الأصباغ جنوب غرب بغداد من دون تسجيل أي إصابات بشرية. وكالة الاستخبارات تطيح بشبكة للاحتيال المالي وسرقة رواتب الموظفين والمتقاعدين. غارات إسرائيلية متتالية تستهدف أطراف مدينة النبطية وبلدة عرب صاليم جنوب لبنان. طيران الجيش اليمني يجدد استهداف تحصينات وعناصر جماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني يؤكد أن المقاومة وحزب الله ستؤدي إلى إزالة إسرائيل من المنطقة. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف حامل الطائرات ومدمرة أمريكيتين. قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف 6 ناقلات نفط وسفن أمريكية في مضيق هرمز. وكالة الأنباء الإيرانية تعلن مصرع 11 شخصا في انفجار صهريج وقود غرب البلاد. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يؤكد أنه إذا أطلقت إيران النار على سفننا فسنقضي على ناقلات نفطها. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية.
1: تركمان أفام بعدد فريكانسمز 89.9. Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam. Yayınımız Türkmence şarkılarla.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM Radyosu'nun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: تركمان FM بعدد فريكانسمز 89.9.